نتشور دير كازل كل يوم سوا جالي سلسلة سلف كالقيمة سلهيبا نسنع قدوة دنيني أكيل الضروة

الدقير لوظن ذوق في ليزن ذين زي قرن المهطة انتور كلين أسدن قدوان ولذي زي زيو قد غير.